0: يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فنتيا دورة علمية في مسجد المعروف بتميره أمبون mempersembahkan audio محاضرة telekonferensi berjudul